0: Jam de clavor, jam de clavor. انتو جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد.
2: والله يا زوق.